أباء عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل، والمسؤوليات جسيمة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة أفضل.

0: خليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.

شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.

0: وخليك شبابي.
1: حياكم في المكان اللي يعرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لنتبي داركم وانتو هلها. حياكم بين هلكم.

0: يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

97.5 مسقط و 98.5 صلالة. عيش

0: بيك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: وخليك شبابي.
1: يا أخي عندي بيسات وأفكر استثمر فيهم بس ما أعرف من وين أبدأ.
2: الحين فرصتك، ليش ما تستثمر في الإصدار الـ11 من الصكوك السيادية المحلية؟ خيار آمن وموثوق وعوايده زينة، والأهم من هذا كله إنها أداة مالية متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
1: والله هذا اللي أدور عليه، بس ما أخفيك ميزانيتي على قد حالي.
2: الحد الأدنى للاستثمار فيها بـ100 ريال، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
1: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
2: بخبرك ولا يهمك، معدل الربح 4.2% والاكتتاب من 4 إلى 10 يونيو، وكل التفاصيل متاحة في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

شبيبة FM. سبعة وتسعين فاصلة خمسة مصر وثمانية وتسعين فاصلة خمسة صلالة. شبيبة FM. عيش حياتك. حياتك. وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: يا أخي عندي بيسات وأفكر استثمر فيهم بس ما أعرف من وين أبدأ.
2: الحين فرصتك، ليش ما تستثمر في الإصدار الـ11 من الصكوك السيادية المحلية؟ خيار آمن وموثوق وعوايد زينة، والأهم من هذا كله إنها أداة مالية متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
1: والله هذا اللي أدور عليه، بس ما أخفيك ميزانيتي على قد حالي.
2: الحد الأدنى للاستثمار فيها بـ100 ريال، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
1: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
2: بخبرك ولا يهمك، معدل الربح 4.2% والاكتتاب من 4 إلى 10 يونيو، وكل التفاصيل متاحة في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: أمر بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أتي محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. عيش

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيهم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.

0: صديق شبابي.
1: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين هلكم.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

92.5 مسقط و 98.5 صلالة. عيش

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: يا أخي عندي بيسات وأفكر استثمر فيهم بس ما أعرف من وين أبدأ.
4: الحين فرصتك، ليش ما تستثمر في الإصدار الـ11 من الصكوك السيادية المحلية؟ خيار آمن وموثوق وعوايده زينة، والأهم من هذا كله إنها أداة مالية متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3: والله هذا اللي أدور عليه، بس ما أخفيك ميزانيتي على قد حالي.
4: الحد الأدنى للاستثمار فيها بـ100 ريال، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
3: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
4: بخبرك ولا يهمك، معدل الربح 4.2% والاكتتاب من 4 إلى 10 يونيو، وكل التفاصيل متاحة في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.

0: يا أخي عندي بيسات وأفكر استثمر فيهم بس ما أعرف من وين أبدأ.
1: الحين فرصتك، ليش ما تستثمر في الإصدار الـ11 من الصكوك السيادية المحلية؟ خيار آمن وموثوق وعوايده زينة، والأهم من هذا كله إنها أداة مالية متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
0: والله هذا اللي أدور عليه، بس ما أخفيك ميزانيتي على قد حالي.
1: الحد الأدنى للاستثمار فيها بمئة ريال، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
0: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
1: بخبرك ولا يهمك، معدل الربح 4.2% والاكتتاب من 4 إلى 10 يونيو، وكل التفاصيل متاحة في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.
2: شبابي أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

عيش حياتك. وخليك

0: وخليك شبابي.
1: يا أخي عندي بيسات وأفكر استثمر فيهم بس ما أعرف من وين أبدأ.
2: الحين فرصتك، ليش ما تستثمر في الإصدار الـ11 من الصكوك السيادية المحلية؟ خيار آمن وموثوق وعوايد زينة، والأهم من هذا كله إنها أداة مالية متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
1: والله هذا اللي أدور عليه، بس ما أخفيك ميزانيتي على قد حالي.
2: الحد الأدنى للاستثمار فيها بـ100 ريال، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
1: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
2: بخبرك ولا يهمك، معدل الربح 4.2% والاكتتاب من 4 إلى 10 يونيو، وكل التفاصيل متاحة في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

معنا الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.

0: يا أخي عندي بيسات وأفكر استثمر فيهم بس ما أعرف من وين أبدأ.
1: الحين فرصتك، ليش ما تستثمر في الإصدار الـ11 من الصكوك السيادية المحلية؟ خيار آمن وموثوق وعوايد زينة، والأهم من هذا كله إنها أداة مالية متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
0: والله هذا اللي أدور عليه، بس ما أخفيك ميزانيتي على قد حالي.
1: الحد الأدنى للاستثمار فيها بـ100 ريال، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
0: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
1: بخبرك ولا يهمك، معدل الربح 4.2% والاكتتاب من 4 إلى 10 يونيو، وكل التفاصيل متاحة في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.
2: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

أيوة كده، خليك في المود وخلي مشوار السبت رفيقك. عبدالله بن سيف راح يكون معاكم كل سبت من الساعة 5 ل 7 المساء على الشبيبة FM، وخليك شبابي.

اسعد الله مساكم بالخير مستمعينا الاحبه، مساء الانتعاش، مساء النسمات البارده، يعني ما علي انا عارف الوضع بس احاول ارفع معنوياتكم ونقول لكم مساء النسمات البارده اللي نتمناها لكم جميعا وسط الاجواء الصيفيه الحاره والملتهبه نوعا ما. يا هلا ومسهلا فيكم مستمعينا الكرام، حياكم الله ونورتوا صراحه الموعد المتجدد دائما في برنامج مشوار السبت. طبعا انا ادري يعني وصلت الرسائل من الحين، اميره كاتبه وين النسمات البارده، هدي يا اميره، احنا نحاول نلطف الجو ونقول نسمات البارده اللي ناخذها من المكيف، اللي ناخذها من تحت ظل الشجر مثلا. يعطيكم الله الصحه والعافيه، اليوم السبت تاريخ المميز، تاريخ الجميل 6/6/2026. عاد ما شاء الله اكيد البعض مضبط اموره، اللي بيعقد قران اليوم واللي عنده مناسبه خاصه اليوم ضبط التاريخ، ها نقول لكم الله يهنيكم والله يسعدكم واحتفلوا كيف ما تريدون. يعني أنا أدري توقفنا أسبوع لإجازة العيد، إن شاء الله كانت إجازة خير وبركة عليكم والله يحفظكم إن شاء الله وتكون استمتعتوا عليها، والبعض يعني شوي مشغول في المذاكرة والكتب ويقلب صفحات المراجعة. نقولكم لطلابنا كلهم في كافة المستويات اللي لا زالوا على مقاعد الامتحان، نسأل الله لكم التوفيق والتيسير وأن يسهل عليكم تحصيلكم العلمي وتعدي الامتحانات بسلام، وإن شاء الله يعني تحصدوا تعبكم وتحصد النتائج الطيبة اللي ترفع من قيمتكم وترفع من مستوى التعليم وتنتقلوا إلى المرحلة القادمة وأنتم في أعلى مستوياتكم. أقول يعني وصلنا معاكم للحلقة العاشرة ما شاء الله من برنامج مشوار السبت، ونطلع عليكم والترمومتر واصل فوق 40 يعني، والشمس ما شاء الله قايمة بالواجب وزيادة في كل ولايات السلطنة. اللي جالس في سيارته الحين ومخلي المكيف على أعلى درجة، واللي طالع مشوار ويدور كذا ظل سيارته عشان يوقف فيه، نقول لك روق البال واربط الحزام وخلك معنا، لأن مشوارنا اليوم إن شاء الله يكون جوه بارد وممتع ومليان انتعاش. من خلف المايك معاكم أخوكم عبد الله بن سيف، واليوم كذا شوية مجهزين لكم خلطة صيفية بامتياز، نسولف عن فلسفة الصيف وكيف نتعامل مع الحرارة بذكاء بدون ما نضيع المود ولا نخرب الكشخة ولا يتغير شيء إن شاء الله. وأكيد رحب فيكم وين ما كنتوا تسمعوا صدى إذاعتنا من قلب الحركة والعاصمة الجميلة مسقط، وشمال وجنوب الباطنة نقولكم حياكم الله على 97.5. وأهلنا وعزوتنا اللي بدت عندهم تباشير الأجواء الاستثنائية في محافظة ظفار الغالية، نقول أكيد صوتنا يوصلكم على 98.5. تعرفوا مستمعينا أن الصيف مش مجرد حرارة شمس قوية، الصيف هو موسم حركة، موسم سفر، استكشاف، تغيير روتين، لكن عشان نعيش صح وبدون خسارة محتاجين نعرف كيف نحمي أنفسنا وكيف نرتب جدولنا بذكاء اجتماعي ومرونة تامة. خلوكم قريبين من المسامع وجهزوا كذا مشروباتكم الباردة وخليكم مروقين وثبتوا الطاقة، إن شاء الله راح تكون عالية معنا. اللي يسمعنا في السيارة نقول لك الله يحفظك، اربط حزام الأمان واترك مسافة بينك وبين السيارة اللي قدامك وابتعد عن أي شيء ممكن يشغلك عن القيادة، توصل بالسلامة وين ما كان مشوارك. وأهلنا وحبايبنا اللي طالعين متجهين إلى العاصمة نقولكم هلا هلا في الدرب وشوي شوي وإن شاء الله توصلوا بالسلامة. أكيد بداية برنامجنا ونعلي الصوت ونخلي المود رايق، اليوم عندنا تفاصيل عمانية بامتياز تصنع الفخر والمجد لكل عماني، خلوكم متابعين وراجعين لكم.

عودة لكم مستمعينا الأحبة، ونقول لكم مساءاتكم حلوة وخفيفة وجميلة ورائعة إن شاء الله، أجواء ممتعة بعيدا عن الحر. أنا أعتقد وإذا تتفقوا معي لاحظت أنه درجة الحرارة شوية انخفضت عن المعدل خلال هذا الأسبوع اللي كانت نوعا ما في أواخر الأربعين نانت، يعني صراحة كانت حرارة جدا شديدة، إلا أنه اليوم لاحظت أنه درجات الحرارة يعني جيدة نوعا ما. الدليل أنه شربنا كرك بأريحية، شربنا كرك والله. على كل حال مستمعينا الأحبة، يعني لاحظنا الفترة الماضية يعني كثير من المركبات للأسف الشديد أنها يعني اشتعلت في أكتاف الطرقات، يعني كذا سيارة شفنا في منصات التواصل الاجتماعي، أو ممكن بعض الأشخاص مروا عليها شافوا السيارات تحترق. فحتى يعني نتجنب هذه الأمور، أنت كصاحب مركبة عليك مسؤولية كبيرة أنك تفحص مركبتك قبل الانطلاق، يعني خصوصا أنه في أجزاء أساسية في السيارة مصنوعة من البلاستيك أو من الربل تحديدا أو من المطاط أو كيف ما كان مسمياته، وهذه لها يعني تاريخ انتهاء معين أو يعني تحتاج إلى استبدال لكونها قطع استهلاكية. فأيضا هذه تؤثر، انخفاض الماء في الراديتر يؤثر على السيارة، كذلك الضفيرة، الأجزاء الكهربائية، إذا كانت هناك أي إضافات عندك في السيارة حاول دائما تتفحص المركبة بين حين وآخر حتى أنه تكون أمورك طيبة. طبعا ما شاء الله أنا عندي هني الزملاء والحديث كبير عن مسألة الاختبارات ومسألة الحرارة، إلا أنه يعني إيش نقول؟ نقول الحمد لله رب العالمين، يعني الحرارة هذه ما بيدنا، لكن في إيدنا شيء ثاني إن شاء الله راح نطلع عليه خلال وقت البرنامج. عندي لكم سؤال جميل، وسؤالنا اليوم راح أخذ التفاعل من منصتنا اليوتيوب، الناس اللي يتابعونا عبر البث المرئي. سؤالنا يقول مستمعين، يقولون إن الحر في الصيف يذوب حتى القرارات الذكية، كلام حلو؟ وش أغرب تصرف سويته بسبب تأثير الحرارة؟ هذا سؤال أنا كنت يعني وأنا أحاول أكتب، يعني حطيت لي أنا دائما لما أحضر الحلقة أكتب لي مجموعة أسئلة، فهذا السؤال يعني خلاني كذا لفت انتباهي وايد وايد أشياء صراحة أحيانا ننساها، خصوصا لما أرجع أحيانا من سوبر ماركت، تعرف حرارة الجو ما تخليك مركز كثير كثر ما أنك تريد تهرب من يعني السيارة تنزل إلى البيت حتى أن يكون في تكييف. ولما نشتري المواد المجمدة يعني المفرزنة كم مرة أنساها في السيارة، ولما أنساها أرجع حصلها ذابت واختربت للأسف الشديد. هذه من ضمن المواقف الطريفة اللي أحيانا تحصل لي من حين إلى آخر، لكن خلاص صرت أخلي الأغراض عندي في السيارة يعني بين وأنا أشوفها بعيد عن أخليها في صندوق السيارة يعني. فخلونا نشوف، خلونا يعني نتعرف عن قرب

أكيد مستمعينا مثل ما خبرتكم راح ناخذ إن شاء الله رسائل وتفاعلكم عبر منصة اليوتيوب البث المرئي، لازال يعني ما شاء الله تقدروا تتابعوه وتقدروا تتفاعلوا مع سؤال حلقتنا اليوم. يعني مثل ما قلت لكم في بداية البرنامج إن شاء الله فقرة إيش صار محملة جدا بأشياء نفتخر فيها كعمانيين ونسعد بها. خلوني أطلع كذا فاصل دقيقة دقيقتين ونجهز فقرة إيش صار اللي بإذن الله راح تستمتعوا فيها، فخلوكم تابعين وخلوكم ثبتين الموجة عبر برنامج مشوار السبت اللي راح إن شاء الله يكون معاكم من الآن إلى الساعة 7 المساء. أحداث كثيرة وتفاصيل كبيرة، خلوكم تابعين.

حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الأحبة، نرحب فيكم في برنامج مشوار السبت، وأهلا وسهلا بكل من انضم وشرفنا عبر البث، سواء كان في الراديو أو أكيد البث المرئي. مستمعينا الأحبة، وصلنا وياكم إلى فقرة ويش صار. فقرة يقول لك طال عمرك إذا كان الصيف عندنا حار وملتهب، ترى في مكان ثاني في العالم، تحديدا في أقصى الملاعب الآسيوية، في كابتن عماني شاب شعللها هناك ورفع اسم السلطنة عاليا بعزيمته وهيبته. يقول لك المدرب العماني الشاب الكابتن مازن سيف السابعي في أول ظهور رسمي له بدوري المنغولي الممتاز، دون اسمه بأحرف من ذهب وفخر، قاد فريقه الجديد نادي خوفد لانتصار درامي ومثير جدا على نادي أولاين قوم بنتيجة 3-2. المواجهة طبعا حبست الأنفاس لآخر ثانية، لكن العقل التكتيكي العماني حسم المعركة. الكابتن مازن ما اكتفى بالفوز بثلاث نقاط بس، قدم فريقه بشخصية واضحة بانضباط تكتيكي عالي، وبعث رسالة قوية لكل القارة الآسيوية بمفردها. المدرسة التدريبية العمانية قادرة على فرض حضورها بثقة واقتدار في أي مكان. وطبعا احنا دائما نقول هذا هو العماني، أينما حط رحاله وأينما وجد يثبت نفسه ويترك بصمته وهيبته. شبابنا ما تمنعهم الغربة ولا تكسر طموحاتهم قسوة الظروف أو اختلاف الثقافات. لما يقرن الطموح بالعمل والاجتهاد، العماني يصنع المجد حتى في أقصى بلاد المنغول. طبعا الكابتن مازن عقب اللقاء وبأسلوب هادي يعكس عقلية المنتصر الواثق، حيث قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة أن الروح القتالية والإيمان حتى اللحظة الأخيرة هما مفتاح الفوز، والقادم سيكون أقوى. أكيد مازن، وإحنا نقول لك من إذاعة الشبيبة رفعت الرأس، وكل عمان فخورة فيك وبطموحاتك اللي يكسر الصخر، بداية نارية لقصة نجاح خارج حدود الوطن. نتمنى لك إن شاء الله موسم مليان بالبطولات والانتصارات. وأيضا لطالما إحنا في البصمة العمانية اللي تترك خارج البلد، مستمعينا الأحبة مثل ما قلنا إذا مازن شعللها في ملاعب شرق آسيا، ترى الفرحة الكبرى والإنجاز التاريخي الأقوى صار قبل أيام في الملاعب العربية وتحديدا في بلاد الرافدين. رسميا حلق نادي القوة الجوية بلقب دوري نجوم العراق لكرة القدم لعام 2026، وحسم الصراع على القمة بعد فوز مثير وحابس للأنفس على نادي زاخو ب3-2 في الجولة الختامية، ليضيف اللقب الثامن في تاريخه. طبعا تقول لي عبد الله إيش وراء هذا الخبر؟ السر يكمن في البصمة والعقلية العمانية اللي قادت الصقور لمنصة التتويج. تكتيك البروفيسور رشيد جابر، هذا التتويج جاء ثمرة موسم استثنائي قاد المدرب الوطني العماني القدير الكابتن رشيد جابر إلى أن نجح في إعادة تشكيل هوية الفريق وفرض انضباط تكتيكي عالي ليتوج بجدارة واستحقاق بلقب الدوري وبجائزة أفضل مدرب لشهر مايو في العراق. وكذلك البطولة كانت بأقدام اللاعب العماني أو اللاعب الدولي العماني عصام الصبحي، وفي ليلة الحسم لعب مهاجمنا الدولي العماني عصام الصبحي دور البطولة المطلقة، افتتح بالتسجيل مبكرا بصاروخية دخلت الشباك وصنع الهدف الثاني لفريقه، ليثبت أنه المحترف الأبرز والعنصر الحاسم في ليلة الذهب والتتويج. رشيد جابر على منصة التدريب، وعصام الصبحي في المستطيل الأخضر، ومازن بن سيف في أقصى قارة آسيا. هؤلاء هم شباب عمان، هذه طاقاتنا وعقولنا الوطنية. لما تتاح لهم الفرصة سواء كانت داخل البلد أو خارج حدود هذا الوطن، لا يكتفون بالمشاركة بل يذهبون لصناعة المجد
وفرض الهيبة وتغيير خارطة البطولات. بعد هذه الأخبار الجميلة عن العمانيين والشباب العماني، عندنا خبر آخر وضيف إن شاء الله راح ناخذه عبر الاتصال، فخلوكم ثبتين الموجة. فاصل صغير وراجعين لكم، فخلوكم ثبتين الموجة.

أيوة كذا، خليك في المود وخلي مشوار السبت رفيقك. عبدالله بن سيف راح يكون معاكم كل سبت من الساعة 5 لـ 7 المساء على الشبيبة FM. وخليك شبابي.

0: عودة لكم مستمعينا ومشاهدينا الأحبة، ونحن نتكلم عن إنجازات الشباب العماني خلال هذه الأيام. في خبر لفت انتباهي وخبر يعني يحسسنا بالفخر والرفعة على العقول العمانية اللي وصلت إلى العالمية. رسميا انتخاب سلطنة عمان ممثلة في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض لرئاسة الاتحاد العالمي لصناعة المعارض UFI. هذا الاتحاد العريق منذ تأسيسه قبل قرن من الزمان لم يدار من قبل أي شخص عربي أو عماني، حتى جاء الفكر والإصرار العماني ليصنع الفارق. ضيفنا العزيز عبر الهاتف هو المهندس اللي وقف خلف هذه النقلة النوعية منذ تولي قيادة مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، والقطاع اللي يشهد طفرة غير طبيعية وتغير جذريا، وأيضا تحول المركز تحت إدارته وتميزه من مجرد قاعات لاستضافة الفعاليات إلى محرك اقتصادي وسياحي عالمي ووجهة رائدة استقطبت كبرى المؤتمرات الدولية والمعارض العالمية ليرسخ مكانة عمان كوجهة أولى لسياحة الأعمال في المنطقة. باسمي وباسمكم جميعا أرحب بالأخ العزيز المهندس سعيد الشنفري كأول عماني يتولى منصب رئاسة الاتحاد العالمي لصناعة المعارض، وهو أيضا رئيس التنفيذي لمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. مساك الله بالخير مهندس، وألف مبروك لنا ولكم ولكل عمان هذا الإنجاز التاريخي الكبير.
1: مساك الله بالخير والسرور وإلى جميع المستمعين في جميع أنحاء المعمورة. أشكرك أخي عبد الله جزاء يعني شكر كثير على هذا الشيء، وبالطبع هذا إنجاز هو إنجاز لنا نحن في سلطنة عمان، إنجاز للشباب العماني، إنجاز للإبداع والسعي وراء الأحلام، والحمد لله إنجاز عربي على مستوى عالمي. الحمد لله يعني على هذا الإنجاز يعطي فرصة للجميع إنه الأحلام ما يوقفها إلا الطموح. الإنسان لازم يعني دائما يحاول ويسعى ويجتهد، وفي النهاية إن شاء الله أحلامه تتحقق حتى على المستويات العالمية. الحمد لله
0: ما في شك مهندس، وحنا فخورين بكم وفخورين أكيد بهذا الإنجاز والبصمة العمانية التي باتت واضحة في العالم على الدور اللي يقوم فيه شبابنا العماني. اليوم يعني نتكلم 100 عام والاتحاد العالمي لصناعة المعارض يدار يعني ولم يترأسه أي عربي، حتى جاءت الكفاءة والفكر العماني ليصنع هذا الفارق. إيش يمثل لكم الإنجاز مهندس شخصيا، وكيف ممكن يعكس مكانة السلطنة في أو على خارطة الفعاليات العالمية؟
1: طبعا الاتحاد العالمي أو المعارض هو من اتحادات، هو أكبر اتحاد للمعارض في العالم، أسس من أكثر من 100 سنة، في أكثر من 900 عضو من أكثر من 90 دولة. طبعا هو وهداف الجمعية والاتحاد العالمي هذا هو يعني نقل صناعة المعارض إلى مستويات أفضل، الجودة من ناحية الجودة، من ناحية الاستدامة، من ناحية تطويرها للمجتمعات سواء المجتمعات المحلية أو على مستوى دولي. طبعا هذا الوصول إلى هذا المكان هو تكليف قبل ما هو تشريف. طبعا وجود الإنسان في هذا المكان الناس تنتظر أيضا منه نتائج، تنتظر منه تغيير، تنتظر منه أيضا توجيه أكبر، لكن على مستوى البلد هذا أيضا نتيجة التعاون اللي صاير في البلد من جميع الفئات سواء على مستوى الوزارات والقطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة. في السنين الأخيرة هذا كان في تعاون كبير من جميع الجهات ودعم حقيقي لتفعيل دور الفعاليات وتفعيل دور المعارض. طبعا المعارض هي تمثل دائما النواة الحقيقية لأي اقتصاد عالمي،
0: صحيح.
1: وهي المنصات اللي من خلالها يلتقوا التجار، تلتقي مؤسسات، يلتقوا فيها صناع القرار لاتخاذ القرارات والخطط المستقبلية، لذلك توفير البيئة المناسبة وخلق هذا المجالات بشكل أكبر وتوسيعها تعطي فرصة أكبر للبلد أنها تأخذ مستوى عالي من الارتقاء. هذا التتويج هو نتيجة العمل والاجتهاد ونتيجة العمل اللي وصلت لسلطنة عمان الفترة الأخيرة، وشهادة حقيقية من المجتمع العالمي أنه اللي وصلت لعمان هي تمثل واحدة من الأمثلة الحقيقية لصناعة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض على مستوى العالم.
0: ما في شك مهندس، وحقيقة يعني الكل لاحظ النقلة النوعية والتغيير الكبير اللي أحدثوها في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض خلال السنوات الأخيرة، وأنه تحول يعني المركز تحت إدارتكم أو قيادتكم من مجرد قاعات استضافة إلى محرك اقتصادي حقيقي يرسخ سياحة الأعمال. كيف أسهم هذا التميز والتطور الداخلي في كسب ثقة الاتحاد الدولي طبعا بمدينة أزمير التركية لانتخابكم لهذا المنصب؟
1: طبعا هذا النجاح هو نتيجة عمل جماعي سواء على مستوى أفراد المركز، وخصهم بالشكر في هذه المنصة لأن هم الأبطال الحقيقيين لهذا الإنجاز، وأيضا بالإضافة إلى شركائنا سواء شركائنا على مستوى تقديم الخدمات أو شركائنا كعملائنا اللي تعاملوا معنا داخل المركز، اللي نقلوا صورة حقيقية من تحويل هذه المنصة من فقط فعاليات إلى محاور اقتصادية تساعد الاقتصاد الوطني وتفعل دور السلطنة على مستوى العالم. الاتحاد العالمي للمعارض ينظر دائما للقصص النجاح، يدور صحيح. قصص النجاح وين ما كانت، ويشوف من الناس اللي خلف هذا هذا هذا هذا القصص، ويشوف من وراها كيف تأثيرات الاقتصادية على هذه الدول، وكيف إنه المجتمع المحلي وسواء على مستوى الدولة أو على مستوى الأفراد يتكاتفون حول هذا القطاع وينموا هذا القطاع. فالاتحاد العالمي شاف في سلطنة عمان هو المثال الحقيقي لتطوير هذا القطاع، ولهذا السبب كان سهل بالنسبة لي أقل حاجة أنا كفرد أنه أرويهم الصورة الحقيقية وأشاركهم هذا الإنجاز، وهم من خلال هذا المشاركة وجدوا أنه نحن الأقدر والأولى أنه نحن نقود هذه الدفة في المرحلة القادمة.
0: صحيح، ما في شك مهندس روح الفريق الواحد المتواجد عندكم في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، والكل يشهد بذلك حقيقة النقلة النوعية الكبيرة اللي شهدها المركز. مهندس يعني رئاستكم للاتحاد إن شاء الله راح تكون لفترة 2027 إلى 2028 خطوة مهمة لتعزيز الحضور.

0: في عن طريق أصحاب القرار، تمثل في الاستراتيجيات، تمثل في جذب الاستثمار، وبيكون أيضا مشاركتي إن شاء الله خلال الفترة القادمة من الآن إلى 28-29 بيكون لي دور فعال على على على مستوى سرد القصة، توصيل المعلومة ونقل المعرفة، مش بس على مستوى الوطن العربي وأفريقيا بس أيضا على مستوى العالم، بنقل قصة عمان في النجاح، بنقل فرص عمان للاستثمار، بنقل خطة عمان اللي هي تمثل في 2040 ورؤية صاحب الجلالة في هذه الرؤية. نعم. نقل هذا الصورة للعالم هو مهم جدا. الآن نحن في عالم المعلومة مهمة أنك تشاركها على جميع المنصات.
1: صحيح.
0: العالم تغير عن السابق، هي القصص النجاح اللي الناس تحب تسمعها، تحب تعرف كيف دول مثل سواء كان في الوطن العربي أو في على مستوى دول مختلفة قادرة أنها تأخذ قطاع من القطاعات وتخلي هو القطاع المعزز المقوي للاقتصاد الوطني. فبإذن الله هذه الفرصة المناسبة للجميع، والفرصة المناسبة أنه نحن نأخذ بيد غيرنا كمان، يعني ما بس نحن أيضا نطور هذا القطاع لأجل سلطنة عمان، أيضا نأخذ بيد غيرنا من سواء من العرب أو من الدول الأخرى أو من القطاعات المختلفة، أن أيضا ننهضهم ونعطيهم فرصة أنهم يظهروا قصص حقيقية للنجاح في بلدانهم.
1: حقيقة مهندس يعني أنا جدا فخور وأسمع هذه الكلمات منك، أنه اليوم يعني البصمة حاضرة وبقوة، أنه يعني نظهر للعالم الدور الكبير اللي يعني لعبتموه في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وأيضا النقلة النوعية الكبيرة اللي شهدها المركز خلال السنوات الأخيرة، وما أنك أيضا تحدثت عن الدور الفعال للشباب، وأيضا اليوم حلقتنا حقيقة فيها يعني أخبار كثيرة تناولنا عن إنجازات للشباب العماني. أنا يعني أريد أخذ من وقتك الشيء البسيط، أنه رسالتك للشباب العماني الطموح مهندس، حتى أنه يسعى للوصول بابتكاراته وإدارته إلى منصات قيادية عالمية.
0: طبعا دائما الإنسان يتذكر أنه ما في حدود للطموح.
1: صحيح.
0: ما في حدود للإنجاز، ما في حدود للأحلام. جدا مهم أنه نحن ما نفكر بمحدودية جغرافيتنا، لازم نفكر على مستوى عالمي أكبر. اليوم قنوات التواصل الاجتماعي، المنصات العالمية خلت العالم قرية واحدة.
1: صحيح.
0: كان زمان واحد مشان يوصل معلومة إلى أمريكا ويوصلها إلى اليابان تأخذ سنين توصل، الآن توصل في لحظات في ثواني. لازم نعرف أن دورنا نحن كشباب وكعمانيين وكأفراد أنه نساهم في نقل وتطوير بلدنا وأيضا نقل المعرفة للعالم، وهذا جدا مهم. اليوم هي القوة الناعمة صارت أهم من أي قوة أخرى في العالم
1: فعلا.
0: وهي المؤثرة. نحن كشباب لازم نوسع أفاقنا ونوسع أحلامنا ونحاول نوصل العالمية فيما نحاول نحققه. وما يمنع، أنا أقول القصة عبد الله، من سنين لما دخلت في هذا القطاع كنت أشوف رئاسة الاتحاد يمكن حلم، يعني صعب أن أوصل رئاسة الاتحاد لو سألني قبل 7 سنوات مستحيل، لكن لما رأيت الإنجاز والعمل الدؤوب من الفريق ورغبتنا نحن في البلد أنه نحن نطلع عمان بأفضل صورة للعالمية،
1: نعم.
0: كان هذا السعي متواصل للوصول إلى هذا المصدر حتى يكون صوتنا مسموع، حتى نكون نقدر نوصل القصة الحقيقية ونوصل الإنجازات العمانية على مستوى دولي. فلذلك رسالتي للشباب، الطموح ما له حدود، والإنسان يسعى للأكبر ما يسعى للأقل، ودائما لازم نتكلم عن الإنجاز، لأنه لما ما نتكلم عن الإنجاز الناس ما تعرف أنت إيش إنجاز. يقول لك أسرد قصتك ولا تترك الغير يسرد قصتك.
1: فعلا اليوم الواحد يسوي لنفسه تسويق، أيضا مهندس يسوق لنفسه من خلال،
0: وهذا جدا مهم. صحيح. تسويق الفرد لنفسه مش لأنه فقط يحاول أنه يتعالى أو أنه هو يكون أحسن من غيره، هو قد يجد من يسمع قصته، من يسمع إنجازه، شخص آخر ممكن يمسك بقصة، يمسك بحلم، يقول أنا أريد أحقق زي ما حقق أخوي، زي ما حققت أختي، زي ما حقق الفرد الفلاني. فمشاركة القصص هي أساسية حتى نبني جيل قادم قادر على تحقيق أحلام وقادر على تحقيق إنجازات.
1: نعم. أنا سعيد جدا مهندس يعني إلى هذا الحديث، وإن شاء الله يوم الأيام نجدك هنا معنا على طاولة البرنامج أو في إذاعة الشبيبة ونتحدث بشكل أكبر وأعمق عن سواء المركز أو أي

0: أيضاً الاتحاد العالمي لصناعة المعارض شوية يعني نريد نأخذها إيش القادم إن شاء الله في في في مجال المؤتمرات والمعارض عندنا في في في مركز عمان.
1: أتشرف أولاً أكون معك في الاستوديو أخي عبد الله، دائماً بتعرف هذا الشيء ودائماً أحب أنقل المعلومة الأفضل وإن شاء الله المعلومة الأنسب لكل مستمع ولكل مشاهد.
0: أكيد.
1: المركز بالطبع أيضاً في فعاليات كثير في المركز، سواء كان خلال الصيف عن الحدث الرياضي السنوي اللي نعمله خلال فترة الصيف.
0: نعم.
1: ومن ثم بعد الصيف طبعا بعد ما ترجع الناس للمدارس ترجع من أجازاتها، لأنه فترة الصيف تكون أيضا الناس مشغولة بكأس العالم، فعندنا أيضا برامج لها علاقة بشوية بكأس العالم.
0: جميل.
1: عندنا برامج رياضية لها مرتبطة بالصيف، بس ما بعد بعد الصيف إن شاء الله فيه أيضا مؤتمرات كبيرة في الطريق في بعض المعارض المستمرة من جهتنا. تعرف الفترة الماضية كانت شوية بعض جدولة هذه الفعاليات كانت ما بين شد وجذب على قولهم، لكن ما بعد شهر 9 إن شاء الله توضح الأمور بشكل أفضل وجدولنا إن شاء الله مزحوم، والمركز هذا مركز الجميع ومركز من خلاله نرى الإنجاز للوطن وللاقتصاد حتى ننشئ قصص جديدة ونجاحات أكبر.
0: ما في شك مهندس، وأنتم دائما تحققون هذه النجاحات التي نراها على أرض الواقع. المهندس سعيد بن سالم الشنفري الرئيس التنفيذي لمركز عمان المؤتمرات والمعارض ورئيس الاتحاد العالمي لصناعة المعارض، شكرا لك مهندس على هذا الوقت ونسأل الله لكم التوفيق والنجاح.
1: ولكم كذلك، شكرا.
0: أهلا وسهلا.

أكيد مستمعينا ومشاهدينا سمعنا قصص النجاح وسمعنا هذا الطموح اللامحدود الذي يعانق عنان السماء من المهندس سعيد، وهو يتحدث بكل فخر واعتزاز عن النجاح الذي حقق في سلطنة عمان وينقل هذه الصورة إلى العالم أجمع، وكذلك أيضا في حديثه أنه لا مانع من أن نتعلم ونستكشف أمور كثيرة في هذا المجال وننقلها بصورة أفضل لسلطنة عمان. وحقيقة يعني أنا من زيارتي الدائمة لمركز عمان للمعارض والمؤتمرات أو المؤتمرات والمعارض نشوف يعني النجاح الملموس في كافة الفعاليات على صعيد مختلف المعارض اللي تقام أو المؤتمرات اللي تقام، وكذلك أيضا بعض الحفلات التي أقيمت في مسرح العرفان. هذا الشيء ما يعني ما كان وليد الصدفة ولا جاء يعني محض الصدفة فقط، إلا بجهد كبير وتعب وسهر. وأيضا ذكر المهندس سعيد الفريق الموجود اللي يعني الطموح هو من يصنع القوة بداخلهم حتى يترجموا الأحلام إلى واقع نراه. أكيد كل الشكر لك مهندس، ونسأل الله لكم التوفيق والتيسير والبركة في خطواتكم القادمة. نطلع لفاصل وإن شاء الله ضيفنا أيضا في الطريق اللي راح يكون ينورنا في الاستديو والحديث أكبر وأعمق عن أمور كثيرة، فخليكم ثبتين الموجة في مشوار السبت. فاصل وراجعين.

0: أيوة كذا، خليك في المود وخلي مشوار السبت رفيقك. عبدالله بن سيف راح يكون معاكم كل سبت من الساعة 5 لـ 7 المساء على الشبيبة FM. وخليك شبابي.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الأحبة، وبعد الفاصل اللي طلعناه وكذلك حديث الشيخ من المهندس سعيد، يعني الواحد يعتز ويفتخر بالكفاءات العمانية اليوم، هذه الإنجازات اللي تذكر والإنجازات الموجودة أيضا على أرض الواقع. ما هي حليفة الصدفة إلا أنها وليدة جهد وتعب وأسرار والتزام أيضا، والواحد دائما يجعل من طموحه وأحلامه شعلة لتحقيقها على أرض الواقع. زين، شوية بنرجع الموضوع الحر والصيف، ترى أنا ما ناسي الموضوع، بس قلت يعني لأنه ناخذ بعض التفاصيل من ضيوفنا وأخبارنا ونرجع لموضوع الحرارة. وبعدني أرد أقولكم من برد على قلوبكم وننتقل إلى فقرة خبروك. مع وصول درجة الحرارة يعني للـ40 ويعني ها آخر الـ40، وما نضيع كشختكم ويعني نخرب هذا المود والمزاج، فاسمعوا شوية أخبار تضبط الوضع ممكن هنا تحميك من الحرارة بشكل مباشر. أنا قلت في بداية الحديث أنه في ذكاء اجتماعي، كيف هذا؟ خذوا التفاصيل. الذكاء الاجتماعي يبدأ من وين؟ من حرارة السيارة، وكثير منا من يوقف سيارته بدون يعني تحت أي ظل أو تحت أي موقف مثلا يتركها فيها أشعة الشمس المباشرة. تعرف أن سيارتك إذا وقفت الظهر تحت أشعة الشمس بدون تهوية ممكن أن تصل حرارة المقصورة الداخلية لأكثر من 60 درجة مئوية. وكلها تفاصيل بسيطة، كل ما عليك أيضا تخفض مستوى الشباك أو النوافذ أو الدرايش أو الجامات كيف ما كنا نسميهم إلى مستوى بسيط حتى تدخل تهوية للسيارة. ولما تجي للسيارة عشان تنطلق حاول تفتح الأبواب الأمامية وتشغل السيارة وتنتظر لخمس دقائق ومن ثم تشغل التكييف السيارة. تكنيك بسيط ولكن ممكن هذا التكنيك يغير مودك كثير. عاد لا تصيدك لسعة الحرارة وانت راكب السيارة والسيارة جلد، سكان السيارة حار، الكرسي حار، المقبض الجير حار، عاد يعني كلنا مرينا في هذا الشيء. طيب حاول دائما يكون انتعاش في روتينك البدني. كيف؟ كلنا نعرف ان الصيف ما هو موسم لخمول ونوم، هو موسم مثالي لتغيير الروتين بشكل عام. غير جدولك، جدد نشاطك، غير رياضتك، حاول تعمل رياضة مسائية او في ساعات الفجر الأولى. دائما استغل الصيف في ممارسة رياضة السباحة لأن نوعا ما هذه الرياضة تكون ألطف وأجمل للشخص في فصل الصيف. في خطر دائما تحذر عنه أيضا كثير من الجهات اللي هو أجهزتك وتليفوناتك دائما في خطر داخل السيارة. السلوك الأكثر خطورة مستمعينا أنه في فصل الصيف هو ترك الهاتف أو الباور بانك أو شاحن الطاقة هذا اللي عندك أو علبة عطر أو ولاعة داخل السيارة وهي مغلقة تماما. الحرارة العالية مستمعين تحول الأشياء البسيطة لخطر حقيقي على سلامتك وسلامة مركبتك، لأن هذه الأمور تتفاعل مع الحرارة وقد تولد انفجار لا قدر الله. حاول دائما ما تترك أي جهاز إلكتروني أو ولاعات أو عطور. البعض يعني من الشباب، وكنت أنا واحد منهم، أحب أخلي دائما عطر عندي في السيارة فأستخدم هذا العطر مثلا أنا ونازل من الدوام ولا كان عندي مشوار. فمع الحرارة أصلا لما تتعطر بالعطر ما يكون في ريحة، العطر حرارة الزجاجة مرتفعة كثير تكون. فكل هذه الأشياء الواحد ينتبه ويزيل أي مواد قابلة للاشتعال أو أنها تتأثر بالحرارة من السيارة. انزين، اخر نقطه اللي اريد اقولكم ان شرب الماء تراها فلسفه وليست عاده. لما تحس بالعطش هذا معناه ان جسمك بدا يدخل مرحله الجفاف فعليا. في الصيف لا تنتظر لحد ما تكون عطشان، اجعل قنينه الماء البارده رفيقتك وين ما رحت، تعزز يومك بايضا العصائر الطبيعيه المنعشه اللي تخليك دائما بكامل نشاطك ورطب جسمك دائما. الصيف في عمان جميل، بس نعرف كيف نتكيف معاه بذكاء ومرونة ونستمتع بأوقاتنا المسائية مع الأهل والربع. وصلنا لنهاية الفقرة، ضيفنا واصل الاستديو، خلونا نطلع فاصل قصير ونرجع لضيفنا وناخذ علومة وأخباره.

0: مرحبا وسهلا فيكم مستمعينا وحياكم الله ومستمتعين. وصلنا لساعتنا الثانية اللي هي الساعة 6:06 بتوقيت استديوهات إذاعة الشبيبة. ضيفنا اليوم ترك بصمة جميلة في نفوس الكثيرين، أنا سميته قريب من المجتمع، لأنه ما شاء الله في كل الفعاليات والمناسبات نشوف الميكروفون البرتقالي متواجد. عرفوا الناس بلطافة أسئلته وخفة وجوده ورحابة صدر الكبير، يتعامل مع الطفل بحنية ويتعامل مع الكبير بلطف، يتعامل مع الشباب بروح رياضية عالية. كل هذه التفاصيل وأكثر باسمي وباسمكم جميعا أرحب بالشاب الرائع والجميل والمتألق والمتميز مصعب بن محمد. مساء الخير. شو أخبارك؟ عساك بخير. يا حياك وسهلا. أكيد تستاهل.
1: جزاك الله خير، وأنا سعيد صراحة بوجودي معك اليوم.
0: أنت طال عمرك هذا مكان مكانك.
1: جزاك الله خير.
0: وهذا ملعبك يعني.
1: ملعب يا؟
0: أيه.
1: اللون نفس اللون بعد.
0: وين المايك البرتغالي؟ وينه؟
1: موجود يا أخي السيارة.
0: ليش ليش ليش برتغالي مصعب؟ تقلدنا ولا كيف يعني؟
1: لا والله ما قلد.
0: ليش إيش إيش القصة اللي وراء هذا الموضوع؟
1: هو ترى ما كان مايك برتغالي أصلاً.
0: زين.
1: هو كان تواصلت مع الشخص اللي
0: يصنع
1: يصنع ويطبع الاستيكرات هذه. فقال لي في الوان، قلت له وش من الالوان؟ قلت له قال لي الابيض، قلت له الابيض بيتوسخ
0: صح.
1: قال لي الاحمر، الاحمر يعني انا ما احب اللون الاحمر وايد،
0: وبعدين شاذ تحس كثير يعني
1: اللون الاحمر والازرق والاخضر ذي شاذات.
0: نعم.
1: قال لي ماش غير البرتقالي. قلت له برتقالي خلنا نشوف اول شيء. شفته يعني مريح للنظر. قلت له يلا سوي، ما كنت يعني مفكر في البرتقالي ابدا،
0: بس جميل.
1: هي قلت له يلا برتقالي برتقالي، وسوي معه واحد اسود احتياط،
0: هذا باك اب تونا.
1: هي قلت انا اذا ما نفع البرتقالي بش اسمه
0: بس صدق مصعب، الخروج عن المألوف شيء جدا جميل حقيقه.
1: جميل. لكن ما سالتني ليش ثبت على البرتقالي.
0: ترى بناخذ السؤال. يلا زين ليش ثبت؟ يلا يلا هات ليش ثبت على البرتقالي.
1: رحت يوم من الايام مستحي صراحه، يعني بقول لك مستحي من اللون البرتقالي، يعني حسيته شويه حسيته
0: ما مناسب كاريزما،
1: ما القنوات يعني. ما الاذاعات، شيء يعني ما يناسبني يعني حالشارع.
0: صحيح.
1: فقلت انا يلا اليوم بصور بالاسود. لما وصلت موقع التصوير طلع ان المايك او السفنجة السوداء ذيك ما جايبنها.
0: مجعول.
1: قلت يا الله برتقالي برتقالي. اول تعليق يعني وش هاللون؟ فضحتنا. واحد يعني عزيز علي قريب مني.
0: نعم.
1: قلت له فضحتك؟ قال ايوه. قلت له خلاص تم. واروح هذاك الاسود ما سويت به، شرخته عشان ما استخدمه.
0: نعم.
1: واستخدمت المايك البرتغالي عناد حل هذاك الشخص.
0: بس جميل
1: عناد. بس شوف سلمة عناد ترى.
0: وثبت الموضوع.
1: ثبتته.
0: أنت مشكلة بعد، بس لأنك عانت زميلك خليت.
1: هو ما زميلي وبس. يعني قريب مني.
0: نعم نعم.
1: إيه بعد تعرف أنت المناوشات اللي بين الشباب يعني. فقلت لي يلا بعاندك أنا شوية.
0: كيف الصيف معك؟
1: الصيف حر والله.
0: ليش مقابله شارع وكرك؟ ترى صيف حر موت، ليش كرك
1: يا اخي؟ احس ما له دخل يعني. ترى انت يوم بتشرب كرك بتشرب في السياره، سياره بارده ولا في البيت؟
0: زين بس
1: ما بتشربه في الشمس.
0: جميل. بس ليش خليت البايو مقابلات الشارع والكرك تحديدا؟
1: والله لان احب الكرك وايد، واللي خلاني احب الكرك اكثر الربع اللي اماشيهم. يعني تخيل انا ما في واحد من ربعي ما يشرب كرك.
0: يا سلام.
1: في واحد ما يشرب كرك طلعناه. وين الكاميرا؟ يعرف عمره.
0: ايوه هذه الكاميرا عندك. يلا
1: من واد المعاول. ها هو بس
0: طلعته من الجروب.
1: طلعته من الجروب.
0: ما يشرب كرك.
1: ما يشرب كرك طلعته.
0: زين ممكن يدعمكم معنويا يعني.
1: ما شفايده. يعني تخيل نحن مثلا جايين من تصوير.
0: نعم.
1: واقفين نحن اربعه، اقول حل العامل اربع كرك. لا لا لا لا انا ما اريد. فتحس باحباط صراحه. انا احس باحباط
0: انه كلكم تشربون كرك.
1: هو المره الثانيه المره الثالثه بعدين قام يجاملني. ها بس قلت له خلاص. لكن لحظة عبد الله، ما أنا طلعناه يعني طلعناه.
0: أنا عارف يعني. عزلته على صوب
1: شوي عصب.
0: زين يمكن من ربع القهوة والحركات V60 وما أدري إيش.
1: هو ما يحب القهوة. هو أتوقع أنه عنده مشكلة صحية في موضوع المشروبات.
0: تأثر فيه
1: يعني. يعني القهوة المنبهات هذه.
0: الكافيين بشكل عام.
1: أيوة يأثر عليه. فالموضوع موضوع صحي بحت يعني.
0: زين يعني عارفين السبب عليكم يعني بعدين ما يستوي.
1: لا ما بعدنا ما بعد صراحة ما بعدنا، لكن الظروف شاءت أنه هو ما يكون معنا الفترة الأخيرة.
0: حياك الله مصعب، وأنا سعيد جدا بتواجدك وشكرا يعني. على فكرة مستمعينا الأحبة، ترى المصعب المفروض يكون أول ضيف في برنامج مشوار السبت، إلا أن شاءت القدرة بظروف ما صحيح. ما قدر يحضر الحلقة الأولى، ولكن من واحد حولنا إلى 10، فأمورك طيبة.
1: أنا الحين رقم 10.
0: رقم 10 طبعا.
1: حلو حلو.
0: شوف رقم مميز.
1: حلو. رقم مميز.
0: ميسي وحركاته وكذي، ولا ما ربعهم أنت؟
1: ما ربع ميسي يعني صراحة.
0: ربع الثانيين.
1: ربع الرجال فين؟
0: حياك الله مصعب.
1: الله يحييك.
0: مصعب، مقابلات الشارع أو مقابلات الفعاليات أو كيف ما كانت، إيش اللي خلى مصعب ينخرط في هذا المجال؟
1: نفس الشيء صدفة
0: تحديدا هذا المجال.
1: هذا المجال أنا أقول لك بالصدفة.
0: كيف؟
1: يعني أنا كنت أحب تحليل المباريات الكورة، يعني بعد ما تخلص المباراة أحب أني أجلس أحلل المباراة.
0: نعم.
1: فجاتني فرصة أني أسافر دولة أوروبية عندهم البلاك ساتردي.
0: جميل.
1: زين، فنزلت أنا الشارع شفت من كل أجناس العالم، يقولوا لي أنت من وين؟ Where are you from؟ قلت لهم I'm from عمان، I'm from سلطنة في عمان. يقولوا لي وين هذه عمان؟ قلت لهم عمان، سلطنة في عمان. أقولهم قالوا ما نعرفها. قلت كيف ما تعرفوها عمان هذه؟ كيف ما تعرف عمان؟ يعني ضربني، وش بقول لك يعني.
0: الواحد يحزن على
1: حزنت والله كذا. حزنت، فقلت أنا لازم ذي أعرفهم عن عمان صراحة. فرجعت الشقة أو الفندق ويبت الميكروفون والكاميرا وسويت مقابلات معهم مع الناس. تعرف عمان؟ يعني أقول أنت 95% ما يعرفوها. فقلت أنا لا، أنا هالموضوع ما بيمشي، ما بيمر مرور الكرام. فودرت محتوى التحليل والرياضة، وقلت لما أرجع عمان بزور كل ولاية في عمان وبسوي فيها مقابلات.
0: تحس بالمسؤولية؟
1: هي والله حسيت يعني أنا كني سفير، يعني أنا رايح هناك يعني كنا أمثل بلادي. لما سألوني وما يعرفوا الحين السوء على عاتقي أن أنا أعرف عن عمان. وبالفعل بديت رحت ولايات، كل ولاية فيها مكان سياحي أروح أزوره وأقول لهم أن أنا في المنطقة أو في الولاية الفلانية، ويعني نسوي مقابلات. والناس قامت تعرف الأماكن، حتى الفيديوهات في اليوتيوب انتشرا خليجيا وعربيا.
0: نعم.
1: فعد من هذا الموقف. بس
0: اللي يخلي مصعب عنده هذا الشغف، إيش هو المحرك الأساسي داخلك؟
1: أول شيء العائلة، هم أقرب الناس لك. إذا كانوا هم مؤمنين بمحتواك وبموهبتك تراك أنت بتستمر. إذا العائلة هم أقرب الناس، يعني كل ما تنزل فيديو يحبطك. أنا ما أتكلم عن الربع والمجتمع، أنا أتكلم عن العائلة، هم الأساس. يعني مثلا أنا عندي أهم شيء عندي رضا أبوي وأمي علي.
0: الله يطول بعمرك.
1: آمين يا رب. فلما تخيل لما أبوي يشوف فيديو ويرسل لي إياه يقول لي أنا ذي ضحكت على ذي الفيديو، أنا أحسني يعني بفرحة، أحس بفخر أن أبوي يعني حاب محتواي ويدعمني.
0: جميل.
1: ونفس الشيء أمي ترسل في جروب خالاتي، جروب الجارات وكذي، فترسل لهم كأنها تقول شوفوا ولدي أنا فخورة فيه.
0: جميل.
1: فهو ذي المحرك الأساسي، هو محرك اللي يخليني أروح وأصور وأتحمل حتى الشمس والحر. هو ذي الشيء.
0: اليوم مصعب، حضورك الفعاليات بشكل عام والمناسبات اللي تحصل، وكنا يعني في اتصال سابق مع الرئيس التنفيذي لمركز عمان المعارض والمؤتمرات، وأيضا تتواجدك بشكل مستمر هناك هذه الفعاليات.
1: نعم.
0: دورك في هذا الحضور هل هو مدعوم ولا أحيانا تطوعي يحضر مصعب في هذه المناسبات؟
1: هو صراحة ما بين وبين، يعني في البداية في بداياتي كنت تطوع، أروح من هنا أسير من هنا فعالية موجودة أصورها تطوع، ما أخذ صراحة مبالغ ولا حد يدعمني ولا شيء. وما كنت يعني ما كنت أطالب منه مثلا بالدعم ولا شيء، مع أنه صراحة كانت المادة صعبة في الفترة هذيك الأولية، لأنك تعرف تنقل، وحيانا أنا أروح وبات وتم مثلا يومين في المكان هذاك فتصرف. لكن الحمد لله رب العالمين كانت هذيك مثل ما تقول يعني الأساس اللي بيصير بعدين. فحاليا تقريبا بقول لك 90-85% من الفعاليات اللي حضرها تكون مدعومة الحمد لله رب العالمين.
0: وهذا شيء جيد. الواحد يعني لما تستذكر كيف كانت البداية تمون لوصلت.
1: إيه والله، خصوصا تعرف مقابلات الشارع، يعني نحن قول أنت ثلثين السنة عندنا حر، يعني البرد عندنا متى؟
0: 3 شهور شهرين.
1: 3 شهور وخلص. أنت تروح في الشمس.
0: صحيح.
1: إنزين. وأنا صراحة عندي موقف يعني ودي أذكره وما ودي أذكره عن هذا الموضوع بالذات.
0: أذكر.
1: يعني في واحد من في واحدة من الشركات قالوا مصعب باغينك تروح نزوة تصور فيديو، كم تطلب على الفيديو؟ قلت لهم الرقم، والله رقم يعني لا بأس به، يعني رقم متوسط وما لنا يعني. قالوا لي يا ربي وايد. قلت لهم أنتوا تبغوا نزوة، أنا بروح يمكن أبات، شمس حر، الفيديو يمكن ياخذ ساعة ساعتين ثلاث ساعات تصوير
0: مونتاج
1: مونتاج. أقولهم أنا بس تكفيني وقفة الشمس، وكان صيف مثل هاللوقات، كان صيف يعني والجو هناك في الداخلية ناشف
0: وحرارة عالية. نعم.
1: فقال لي زين أنت وايد، بس نحن باغينك يعني، بس المبلغ وايد. قلت لهم والله ما وايد، حتى أعطيتهم قلت لهم هذا حل مصور، هذا حل سكن، هذا حل ما أعرف إيش، لأن نحن لازم الساعة 6 نكون في السوق
0: طبعاً السبع. وما شاء الله سوق نزوة من
1: ساعة الفجر. فقال لي هو ياس يعاندني، فقال لي أنا بروح معك بشوف هذا الشغل اللي أنت تشتغله. قلت له تعال، حتى لو يسمعني تو عادي. قلت له تعال. في الصبح الساعة 6 ذيك الساعة فاتح السوق، الساعة 7 يعني لين شوي الإضاءة كانت يعني الشمس بعدها، الساعة 7 بدينا التصوير، 7:30 قال لي مصعب خذ المبلغ اللي تبغاه أنا مروح، ما تحمل الحر.
0: اقتنع
1: ما تحمل الحر. قلت له شوف أنت 7:30 ما تحملت، أنا يا لسه أصور لين الساعة 9 ذاك اليوم. فموضوع الشمس والحر والجهد هذا موضوع صراحة يعني شوية صعب في اللقاءات، لكن مثل ما قلت أنت أن إيمون
0: صحيح
1: إيمون كل شيء.
0: مصعب اليوم الحقيقة تقول أن كثير من الأشخاص بدأوا يدخلوا هذا المجال في مجال صناعة أو مقابلات الشارع تحديدا. أيوة. يعني ما نريد نصنف، خلي مقابلات الشارع هي أفضل. إيش اللي يميز مصعب عن الآخرين؟
1: والله عبد الله هذا سؤال يعني
0: ايش اللي يخلي اللي يخلي عبد الله او يخلي اي شخص او اي شركه انه تتواصل مع مصعب اليوم بانه اريده هو الشخص اللي يقود هذه الدفه؟
1: انت بتخليني كذي يعني اقول شيء حلو عن نفسي؟
0: ما في شك.
1: ما ما ما
0: واذا انت ما رضيت يعني واذا انت ما شفت الجمال اللي في ذاتك اكيد ما بتقدر توصل لمرحله. ما
1: صحيح
0: صح ولا لا؟ نعم. فانا بسمع ايش اللي يميز. انا ليش اتصل في مصعب اليوم اقول له تعال
1: المايك البرتقالي؟
0: انت دبلوماسي.
1: لا شوف ما دبلوماسي، لكن يعني لو بقول لك اني انا مثلا كذا وكذا وكذا وكذا احس اني
0: لا بالعكس
1: امدح عمري او شيء.
0: ما في شك يا اخي. يعني سمعت المهندس سعيد في الاتصال ايش قال؟ قال الواحد يسوق لنفسه يا اخي.
1: صح انا اسوق لنفسي من خلال فيديوهات يعني من خلال
0: لا تسوق لنفسك انت. صحيح اليوم صحيح. انا كشركه ليش اجيب مصعب؟
1: انا دبلوماسي بس انت قنعتني. يلا بقول
0: شوف
1: لك.
0: التسويق شوف بعيدا عن كوني انا مذيع وانت ضيف، التسويق لذاتك ترى جدا مهم.
1: صح.
0: اليوم انا اكلمك عن نفسي، انا اذا كنت اريد اقدم مثلا فعاليات اقدم مؤتمرات اقدم اي شيء لازم اسوق لنفسي في حاله الواتساب اني انا كذا عندي هذه الامكانات عندي هذا الاسلوب استخدم كذا جيد مثلا في اللغه العربيه جيد في اللغه هذه لازم تسوق لنفسك.
1: صحيح.
0: فانا انا هنا بعدني انا ما بودرك
1: ما بتودرني
0: ما بودرك. انا اعرف انا فيك اشياء جدا جميله وهذا ليست مجامله طبعا. انما حق اخوي مصعب بس بسمع منك.
1: هو في واحد من الاهل من زمان في البدايات يقول لي اتعامل مع الشخص، يعني كيف بقول لك تعامل مع كل شخص بالشيء او بالشيء اللي هو يحبه.
0: صح.
1: مثلا الطفل ما تعاملك انه واحد كبير
0: ما بيودرك بيروح.
1: ايوه ما بيفهمك. صح. يعني حتى نزولك انت اللي مستوى الطفل يعني تجلس جلستك وتكون مساوي لطول الشخص هذا انا اسويه.
0: صح.
1: زين. فالشخص يحس بارتياح ما يحس انك انه يشوف على فوق ولا شيء، طفل فيعطيك افضل ما عنده
0: ويحس قريب منك كثير يعني.
1: ايوه. والشيء الثاني المهم اللي انا اسويه، انا ما اعرف اذا هذه ميزه ولا لا، لكن اللي اسويه اقول له شوف الكاميرا اللي تشوفها قدامك هذيك انساها.
0: جميل.
1: كأنه ماشي كاميرا
0: عشان يطلع من دائره الارتباك.
1: بالضبط. كانه وبعدين ما ادخل في الموضوع يعني على طول، مثلا اول شيء اسلم عليك كيف الحال كيف ما اعرف ايش كني شايف انك يا اخي كني اعرفك انا ما اعرفه لكن ألطف الجو في البداية من أشوفه مثلا مرتبك فكذي. وبعدين نفس الشيء لكبار السن، كبار السن هم أصعب فئة ممكن تتعامل معهم. طبعا. يعني ممكن إذا عاملت باستخفاف عادي تحصل كف منه.
0: ما في شيء.
1: صارت على فكرة صارت لي، بس أنا يعني ما بأسلوبي أني أنا يعني بقى أستأذن منه أبغى أسوي مع مقابلة، فكان أسلوبي معه في الاستئذان ما راق له هو. يعني كأني رايح طبعا في البدايات هذه، يعني كأني رايح أكلم واحد شباب.
0: أيوة.
1: يقول تعال نسوي لقاء تعال، يعني فهم علي كنا بالغصب. فيقول لي يعني شيء قال لي هو إنه بيضربني أو شيء من هالقبيل.
0: انفعل هو.
1: انفعل.
0: أيوة.
1: فهم ممكن انك انت تتعامل مع الشخص مهما كان بالشيء اللي يصلح له هو الشيء به تعامله يعني معامله لطيفه للشباب اللي
0: ممكن تحسس بقيمته يعني
1: بالضبط دايماً. بالضبط هذا هو ممكن انا اقول لك ممكن هذه اللي جابه يعني
0: لا لا بالعكس بعد ما يعني انا بالعكس يعني بس هو
1: زين اللي جابه زين
0: انت الزين طال عمرك انت خلاص مصعب مجالك فيه كثير من المواقف
1: صح
0: ما في شك
1: اكيد
0: مواقف ايجابيه مواقف سلبيه مواقف ترسخ في الذاكره مواقف تحرك المشاعر مواقف تكسر الشخص احيانا
1: صح
0: خلنا شويه نتقرب من هذه المواقف مصعب يعني شويه
1: والله يا في بالي موقف صراحه كنت اتكلم عن الاخوه
0: نعم
1: كنت اتكلم عن السند في لقام اللقاءات في شاطئ السيب فبالصدفه اللي صورته توفي اخوه قبل يوم قبل اسبوعين وانا اساله من سندك في الحياه قال اخوي زين وتم يمدح اخوه وكذي ورحنا وما اعرف ايش ودافع عني واشترى لي وكنت مفلس وسلفني وما هالقبيل اللي هذا قلت له زين وين اخوك اشوفك جاي بروحك ليش تسال هالسؤال قام يصيح قال اخوي متوفي
0: سبحان الله
1: هي يعني هذا الموقف انا صراحه ما انساه لكن هذا الشخص يقول لي انت ريحتني من داخل يعني بعدين بعد فتره
0: خليته يفضفض
1: خليته يفضفض قال لي ريحتني يقول عني راسل لي رسالة يقول ما تتخيل كيف أنا ارتحت حسيت شيء بطلعه وطلع بس أنا ما كنت قاصد
0: طبعا
1: أيوة
0: طبعا
1: الشيء الثاني الموقف الثاني اللي يفبال طبعا عندي مواقف طريفة لكن
0: نبقى
1: ما يلسى الذكرها الذكر المواقف الحزينة يا أخي ما أعرف كيف هذا في واحد
0: نعم
1: في شيء من المولات زين شفت أنا هذا الإنسان حزين أنا وسام ولد أختي اللي صورني دائما كان حسين أقول له هذا الإنسان 100% ما بايع اليوم جالس في الكابينة ما اسمه عطور
0: أي نعم
1: ما بايع مستحيل هذا يكون اليوم بايع شيء أو أنه عنده مشكلة فرحت أنا كتبت له ورقة طبعا عندي مصور في اليوتيوب فرحت أنا كتبت له ورقة قلت له حتى لو ما بعت شيء اليوم زين وحتى لو كنت حزين تذكر أن الله موجود وكتبت لذيك الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى ممكن ما اليوم مثل ما يقول ذاك الملاكم maybe not today maybe not tomorrow but يقول in the future إن شاء الله he will be the champion فبعد سنة وهو بطل العالم
0: صح
1: فبس أقول له ممكن ما اليوم بس كي كلام أنا وأسامة ياسين كتبه ذيك الساعة قلنا هذا الإنسان فيه شيء فرحنا عطيناه هذا قال تعالوا أنتوا وش دراكم باللي فيه قلنا له بس شفناك كذي فتغير المود يمكن ما أعرف إذا غيرنا حياته ولا شيء لكن تغير 180 درجة حتى رسل لي في الواتساب في الانستغرام قال لي أنت ما تعرف الرسالة كيف أثرت فيه وفعلا يقول ما بايع شيء اليوم وعدهم في الشركة لازم تعرف أنت
0: تارجت
1: أيوة لازم إذا جبت هذا التارجت نعطيك مكافأة وكذي فأنا كنت محتاج مبلغ وما أعرف إيش من هالقبيل فهذا من المواقف اللي في السوشيال ميديا سويتها اللي أثر فيه صراحة هذا الموقفين
0: والمواقف اللي علمتك
1: اللي علمتني
0: أيوة.
1: موقف الشيبه
0: اللي بدايه
1: موقف الشيبه وش يقول لي بتروح مني ولا اكسر الكاميرا على راسك انا غلطان يعني يقول لي بكسر الكاميرا على راسك بضربك بكف ولا في واحد هو زوجته يسوي رياضه على البحر يقول لي ليش رافع الكاميرا ليش تصور قلت له ما صورتك زين فتعلمت اني احترم الخصوصيه ما اي مكان ارفع كاميرتي اشوف افكر اول شيء يمكن الناس ما يعجبها يمكن يعجبها هذاك يعني سوالي زوبعه في البحر كان في الشاطئ
0: نعم
1: هذاك اللي هو حرمته يمشي في مواقف وايد صراحه علمتني بس ما يالس اتذكرها صح في واحد من الربع يعطيك كاش
0: من الاخر
1: يقول لي انت وش مسوي بعمرك اليوم في ذا الفيديو يقول لا أداك ولا كلامك ولا ما أعرف إيش ولا ولا ولا أفضل من واحد يجيني ويقول لي أوه أنت حلو أنت زين أنت كذي فهذا الإنسان أنا صراحة هو بدون أن أذكر اسمه هو يعرف إذا يتابع أنا أحب شكره صراحة أنه غيرني 180 درجة هذه المواقف أنا ما أنساها
0: تصور فيديوهات مصعب وتتحسف لي صورتها
1: أيوة والله أتحسف بس عاد في النهايه يا يعني ان مثلا يكون مثلا اعلان على الشركه، وبعدين استوعب ان انا ليش سويت هذه الشركه، ليش سويت هذا الاعلان، ما يناسبني.
0: تتراجع عنه؟
1: والله احيانا في واحد تراجعت عنه، وكانوا المشكله كانوا دافعين مبلغ، ورجعت حلهم قلت لهم ما اريد، خاصه من طلعت سالفه المقاطعه.
0: نعم
1: ايوه، في كم شركه كذي وكان عليها كلام في البدايه، بعدين طلعت انها هي اوكي امورها طيبه. هناك تعرف انت، هني انت لو سويت انا من ضمن الناس اللي قاطعوا، فكيف انا اسوي شيء وانا احث الناس؟ فاهم علي؟ ردت فعل الناس، عيل انت تقول كذي وانت سويت، انا ما كنت اعرف.
0: كيف تتعامل مع ردود الافعال السيئه؟ كومنتات،
1: كلام. لو قايل لي انت هذا السؤال قبل لا اي، كنت بروح اليوتيوب بلور لك رد من الردود. واحد يعني غاسل شراعي غسل، كاتب كلام، كاتب صفحة، هذا شكله ما يحبني يعني، من الآخر كاتب ما أعرف معبر هو. وأنا صراحة يعني التعليقات السلبية يأثرن في يعني حالي من حال الناس كلها، لكن ردة فعلي في الكتابة تكون غير،
0: أهدى
1: أقول له كتبت له والله صح كلامك، إن شاء الله بنعدل في المرات القادمة. هو كاتب باراجراف قال لي يا أخي والله صدمتني بردك، والله موجود هذا الرد في شيء من الفيديوهات، لكن يبغى له بحث في اليوتيوب. فردود ردات الفعل الناس، أنا يعني مرات أنا لما أكون في موقفهم وما يعجبني فيديو أقول أنا ممكن يطلع مني انتقاد مثل هذا، فكيف ردت فعل الشخص مثلا المشهور من تعليقي أنا؟ فحط نفسي نفس موقفه، إذا فعلا أنا يعني أستاهل ذي النقد أعترف.
0: تتأثر مصعب تدخل في مرحلة تفكير زايد اكتئاب من هذه الأمور؟
1: لا ولا ما وصل،
0: ولا بس في اللحظة قريته وطاف.
1: هي تأثر ذيك اللحظة وبس.
0: تضطر تحذف بعض التعليقات؟
1: لا تصدق ما أحذف، بس حذفت في الخريف، خريف الماضي.
0: ليش؟
1: سويت فيديو حل شركة والظاهر أن هذا عنده مشكلة معها.
0: نعم.
1: سب يا عبد الله، سب يعني علق يا أخي، انتقد، ما بحذف الفيديو مالك أبدا. حتى الشركات، حتى تو يمكن فيديو منزلنا أمس أو أول أمس، في ناس انتقدوا يقول لي مسح التعليقات، قلت له لا، قلت له تعليق ينتقد المكان، أنت أنت أنت صاحب هذه الشركة، حل الموضوع.
0: صح.
1: ليش أنا أحذف الفيديو؟ تعامل مع الموضوع. بس هذاك سب
0: يعني، قال ألفاظ غير مناسبة. أيوة.
1: حذفت يمكن فوق 100 تعليق حذفتهم، التعليقات وصلت بالآلاف، حذفت اضطريت أحذف، لأن صراحة خلاص يعني هذا ما ينتقد، تعدى مرحلة الانتقاد.
0: والله الحديث معك طويل يا أخي مصعب يعني.
1: أنا استمتعت صراحة، قول لي.
0: مؤخرا حقيقة في فيديوهات أنا وايد استمتعت أتابع حقيقة، ويكاد أنه يعني المقطع الواحد أعيده 3 إلى 4 إلى 5 مرات.
1: حلو.
0: لما رحت نادي الأمل،
1: أي مركز
0: الأمل،
1: مركز الوفاء،
0: الوفاء نعم. أي. مركز الوفاء.
1: أي.
0: واختلطت بالشباب الموجودين.
1: الله عليهم.
0: يا أخي كانت المقابلات، الفيديوهات العفوية كانت جدا رائعة، استمتع. صحيح. والله يا مصعب، وأنا أشوف أعيد الفيديوهات 2 3 4 مرات يعني، من البساطة واللطافة. خبرنا إيش صار، كيف الجو كان عندك؟ يعني أحسك أنت أكثر كنت مستمتع في المكان.
1: أول شيء أي واحد فيهم عجبك؟
0: كلهم.
1: فايز؟
0: المعرس واللي والفنان واللي يعني ما شاء الله عليهم.
1: شوف هم هذيل مركز الوفاء.
0: الوفاء نعم.
1: رايحين نحن، رايحين لهم. سبحان الله ذاك اليوم ما صورت أنا، رايحين نسوي فعاليات، عندهم ملعب داخلي، وكنت أنا مذيع ماسك الميكروفون وأسوي لهم فعاليات.
0: نعم.
1: يا أخي حبوني كذا على طول، فتواصلت معهم مع الأستاذة بدرية أتوقع اسمها. المهم قلت لها أنا باغي أروح أقابل هذا ربعي، خلاص تو ربعي، حتى سوينا مثل ما تقول سوالف هناك وضحك المرة الأولى، بس ما صورت. قلت لها أنا أريد أروح أقابلهم. فراحت خبرتهم، قالت لهم تعرفوا هذاك اللي ياكم ذيك اليوم وكذي يبيكم. فرحوا خليه. فأول ما صرت عندهم
0: جميلة كانت.
1: الله الاستقبال يا أخي، الاستقبال صراحة يعني هذه الفئة إذا حبوك ترى خلاص عاد ما تقدر عاد إيش اسمه
0: تعلقوا فيه كثير.
1: تعلقوا فيه. فكل الفيديوهات اللي سويتها ما مخطط لها ولا شيء أبدا، حتى أسألهم أقولهم، لأن ذي فئة شوية صعبة متلازمة الداون وبعض الفئات، هذه فئة صعبة، أنا كيف بحاورهم؟ أول مرة أحاور، يعني أول مرة أروح أسوي مقابلات مع ناس.
0: كنت تردد؟
1: لا أبدا، أنا الساعة 8 هناك الصبح،
0: كلك حماس،
1: حماس رايح السويق،
0: وجه لهم تحية.
1: اي والله أنا رايح متحمس، بس في نفس الوقت أقول لازم أحسب ألف حساب حقيقي سؤال سئلة
0: طبعا.
1: أيوة.
0: بعدين ردود أفعالهم لأنها ما تقدر تقيسها يعني.
1: أيوة بالضبط، بس في واحد منهم كنت عارف إيش بسئلة، هذا اللي حافظ رؤساء الدول والعواصم.
0: أي نعم،
1: هذا رايح له بسئلة، هذا أبغى أراه الناس موهبته ما شاء الله كيف يعني، وين حصل وقت هو يحفظ أسماء الرؤساء والدول
0: والعواصم.
1: فدخلت معه وأنا عارف، لكن الباقيين والله ما كنت عارف وش بسئلة. فايز جيت لأنه هو كان يتثاوب، فايز بس شفته يتثاوب قلت بس هذا مدخله، ليش سهران أمس؟ قلت له شكلك تعبان أنت سهران، قال لي أنا كنت في المباراة أشجع وكذي ما أعرف إيش، واستوى الحوار.
0: لا جميل جدا.
1: أيوة. وهذاك الثاني المعرس نفس الشيء، والله ما أتذكر وش مدخل الفيديو، لكن كلهم بدون
0: شو اسمه، بدون تحضير.
1: بس أهم شيء في هذه الفئة لا تعاملهم انهم ناس
0: مختلفين عن المجتمع،
1: لا الناس عاديين، سولف معاه كأنه انسان عادي صاحي، لو تمسخرت بي او لو ضحكت على كلامه او لو شيء ممكن يتاثر نفسيا
0: طبعا،
1: يمكن حتى تيك صفعه منه يتاثر على طول، بس انا حطيت في بالي ذي النقطه، لكن والله صراحه جوهم وايد حلو،
0: جميل فيديوهات جميل، انا استمتعت صراحة فيها وحقيقه، وحققت مشاهدات ما شاء الله كبيره،
1: مشاهدات عاليه. نعم.
0: ايش كانت رساله مركز الوفاء بعد ما كان هذه اللقاءات؟
1: والله
0: او ردود افعال المنتسبين مركز الوفاء.
1: هم طبعا ما شاء الله المجتمع كان يعني معجب بالمركز نفسه. نعم. يعني كيف وصلهم هم لهذه المرحله، مرحله صراحه متطوره من ناحيه العلم، من ناحيه الصناعه، من ناحيه المهاره. فمعظم الأمهات اللي عندهم أولاد مثلا عندهم هذه المتلازمة الداون أو شيء،
0: نعم،
1: يسألوني كيف ممكن نسجل في هذا المركز. طبعا مركز الوفاة منتشر،
0: نعم،
1: لكن هم يبوا هذا المركز. فردود فعل الناس صراحة جميلة جدا، لكن أقولهم أنا ما أقدر أفيدكم في الموضوع، حتى أعطيهم مثلا رقم
0: المركز
1: أقولهم تواصلوا عنده، لكن هم بشكل عام صراحة الإدارة أنا أرفع لهم القبعة، وصلوهم إلى مرحلة صراحة ممتازة جدا. في واحد منهم لأن ما كان في وقت مسوي حديقة خارج المركز، يقول أنا زرعنها بنفسي،
0: ما صورتها ولا صورتها؟
1: لا ما صورتها للأسف، ما صورتها، لكن إن شاء الله إذا في فرصة ثانية أكيد إني بصورها هذه يعني.
0: جميل مصعب، حقيقة يعني أنا وايد وايد شفت اللطافة فيهم والجمال حقيقة في حديثهم وتفاعلهم معك. ما قالوا لك تعال زورنا مرة ثانية؟
1: لا باغين أزورهم مرة ثانية الحين. أنا المشكلة عبد الله المشكلة في المراكز الثانية.
0: كلهم يريدون مصعب. أيوة. الله تعالى، هو في الأخير هذه مبادرة منك وتشكر عليها. صحيح. يعني وتأكد يعني لو ما اتسمت ببعض الصفات اللي هم يشوفوها شيء كبير لما اتصلوا فيه.
1: جزاك
0: يعني
1: الله خير.
0: فهذا بحد ذاته يعني يعطيك انطلاقة، وقبول هذه الفئة لشخص معين انه ممكن يتحاوروا معه ويضحكوا، هذا بحد ذاته شيء كبير يعني.
1: والله صراحه انا شيء جميل اللي صار لي.
0: اي يعني والله يعني شيء رائع. الحديث مستمعينا مع مصعب لا زال في بدايته، عندنا شيء من الوقت نخليه يريح شويه، وبننتقل ان شاء الله في محور اخر عن الخطط القادمه في قادم الايام. مستمعينا الاحبه كذا نطلع وياكم شويه فاصل، وبعدها نرجع نواصل، خليكم ثابتين الموجة على مشوار السبت وبرنامجنا نصف ساعة إن شاء الله وأقل، وراجع لكم

0: خاصة في المعارض مثلا في مركز عمان، أقولهم هناك الناس يعني الواحد يحب لما يعني توصل هدية، أي واحد يحب الهدية
1: طبعا.
0: فما أني ألزمهم 100%، لكن أقولهم يعني أقولهم أن خلوا هدايا، سووا هدايا، فتقريبا يعني معظمهم يوافقوا يسووا هدايا، وشيء هدايا حلوة صراحة. يعني لما تقولهم سووا هدية يطلع يطلع الابداع،
1: هدية هدية
0: أيوة، حتى أصلا تسويق حالك أنت كشركة، ما بس فيديو بس لا. فلا لا
1: اليوم مصعب الشركات إيش تطلب منك كعمر لما تلبتيك رعاية؟ يعني
0: توصل يبوني أوصل
1: المنتج مثلا،
0: أي مثلا المنتج أو الشركة أو خدماتها أو أي شيء بالطريقة اللي توصل الناس بكل سهولة عن طريق المقابلات
1: وناجحة
0: بس كذا.
1: تحسها أقرب أو أفضل
0: شيء من
1: التسويق بهذه الطريقة،
0: شيء من الشركات أيوة، أحس المجتمع لما يدخل في الموضوع ويعرف سهل. شيء من الشركات يقولوا لي نبغى مثلا مثلا على سبيل المثال شركة عقارية،
1: جميل،
0: ما أقدر أسوي لك مقابلات شركة عقارية،
1: ما ممكن،
0: كيف لا مصعب سوي لي شيء هذي. يا ولد الحلال ما يصلح، بنا أعطيك اللي تبغى، أعطني بس ما أقدر أفيدك، أنت سوي وخلاص المسمى لا تهتم. فمثل هالشركات يعني شيء شركات ما يصلح إن أسوي عن طريق المقابلات. لو بسوي عن طريق المقابلات تحس إن المقابلات ثقيلة، يعني ما ياسة توصل الناس بسهولة.
1: صحيح
0: أيوة.
1: خريف صلال على أبواب، خريف ظفار تحديدا،
0: نترياه عشان نشرد من الحر شوية،
1: بتطول هناك في صلالة الخطة؟
0: يعني الخطة أيوة، الخطة إني بطول طول الخريف، لكن لازم أرجع في النص كذا
1: تسوي شوية تعبي طاقة وترجع.
0: أيوة لازم لازم.
1: إيش اللي إن شاء الله ناوي عليه؟
0: والله احنا كنا في الخريف الماضي اللي هو جواز المواسم،
1: نعم،
0: وهذا السنة إن شاء الله نفس الشيء بنستمر جواز المواسم، لكن بنتفادى إن شاء الله الأخطاء اللي صارت. ناس وايد زعلت لأن كانت أول تجربة والناس ما تتحمل غلط.
1: أقطع حديثك بالخير.
0: هي نعم.
1: بنطلع فاصل صغيرون كذي إعلاني ونرجع جاي.
0: أطلع أطلع. شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم. شبيبة أف أم، عيش
1: حياتك وخليك شبابي. أمور حياك الله مصعب، قطعنا حديثك.
0: ألاف عليك.
1: والجدول صلالة وظفار،
0: جدول صلالة إن شاء الله ضروري.
1: الشركات علامة الشركات،
0: شركات
1: ما بس ضع ضع
0: ضع
1: المود، ما مركز.
0: لا ما قلنا شركات،
1: ايش قلنا؟ ولا انا ما مركز؟
0: انت ما مركز عبد الله. ايه انا معك انا، لكن عادي انا بنقذك شويه.
1: ايه الله الله.
0: لا لا، في جواز المواسم.
1: اي نعم، جواز المواسم
0: كنت. في ناس زعلت علينا وايد.
1: ليش؟
0: لان الناس ما تتحمل غلط، انت في موسم خريف، يعني موسم الخريف الناس تترياه، فنحن شوي غلطنا في موضوع معين، موضوع التسويق، ما وصلنا الفكره بشكل واضح، فالناس زعلت شويه. يلسى تقريبا اسبوعين لين نراضي الناس، يعني لين نعدل الغلط. طبعا في البدايه صار، بعدين من مشت الامور صح خلاص. لكن ان شاء الله هذه السنه نوعدهم، يعني اللي يتابعني ويعرف موضوع الجواز ان شاء الله في امور طيبه.
1: يعني نقول نسخه ثانيه هذا الموسم ان شاء الله.
0: ايه ان شاء الله نسخه ثانيه.
1: مواصلين
0: باذن الله تعالى.
1: في مفاجآت جديده؟
0: شوف المفاجآت والامور اللي هي الامور اللي يعني اللي بتصير هناك انا ما عندي علم عنها، لكن اللي اعرفه اننا مشاركين باذن الله تعالى.
1: عشان نختم هذا الحوار
0: قول لي.
1: وانا حقيقه وايد مستمتع مصعب بكل امانه.
0: والله أنا
1: يعني تعرف لما تكون قريب من المجتمع هذا بحد ذاته يعني يعطيك انطباع جيد ويخليك اكثر وعي، لانك تتعامل مع فئات كثيره، تتعامل مع الصغير، مع الكبير، مع الشاب، مع اللي مثل ما يقول مريح باله، مع اللي ضاربنا الحر وما له بارض، فكل هذه الفئات تخليك دائما أكثر وعي وأكثر دقة. اليوم حديث الشارع أعتقد يعني مجال كبير، وين رايح مصعب في هذا المجال؟
0: والله صراحة هو الطموح كبير.
1: فكرت أول شيء في ذا الشيء؟
0: إيه فكرت.
1: إنه بكرة إيش؟
0: شوف صراحة، شوف يعني بيزعل علي لو قلت يا أخي عبد الله في حاجة إن شاء الله جاية في الدرب، مثل ما تقول منصة، بس خلنا نقول لين هني عبد الله.

0: منصة.
1: ما تحس ممكن تظلمك المنصة؟
0: لا بكون موجود في حسابي، بس المنصة ترى ما دائما منصة مثلا
1: الفعاليات مثلا أو يعني هي يعني شوية أنا أعرفك ما تباني أسرق منك الحق كثير.
0: أنا بقول
1: هل لك هي فكرة. يعني فكرة بودكاست ولا
0: لا؟
1: قولي.
0: أنا بقول لك نفس الفكرة بتستوي. مثلا أنا رايح مركز عمال المؤتمرات المعارض، جميل. أنا موقع عقد معهم،
1: حلو،
0: أني أصور المعارض وهذا،
1: طيب
0: أصور بالمايك مال مركز عمان،
1: أكيد
0: فيديو لمركز عمان في نفس اللحظة وفيديو حم صعب،
1: جميل،
0: في نفس اليوم.
1: هذا شايفنا أنا
0: وشي واقع كذا بيستوي الأمور. طيبة،
1: لا يخربون عليك.
0: ما يخربون إن شاء الله. بس ما أريد أزيد لأن قال لي ما تتكلم.
1: خلاص أحنا بننتظر، أحنا ونراقب ومتابعين
0: إن شاء الله.
1: أتمنى لك التوفيق مصعب، وأنا سعيد جدا بحواري معك وحديثك الجميل، يعني قريب من المجتمع، وهذا الشيء أيضا يكون من شخصيتك، من وعيك وإدراكك، وهذا شيء جدا جميل. وإحنا نقول لك الله يوفقك واستمر في هذا المجال، والرسالات اللي يعني ترسلها دائما من فيديوهاتك ومقابلاتك تراها توصل للمجتمع، وخلك قريب من كل الفئات، لا تميل على فئة دون أخرى.
0: لا الأمور طيبة إن شاء الله.
1: أيوة أعتقد وصلت الرسائل.
0: وصلت.
1: في آخر الحديث إيش خاطرك؟ اللي في خاطرك كذا تبغى تقوله قبل لا نختم؟
0: يعني يمكن حاجة أنا ما قلتها في الحوار.
1: قولي.
0: يعني تعرف إن أكثر فئة أنا أحب، ما فئة أكثر شخص أحب أقابله من يوم أشوف في الشارع؟
1: من؟
0: الشخص اللي ما فيه بارض.
1: ليش؟
0: يعني يالس في الشارع، يالس في مثلاً في الشارع على الشاطئ.
1: نعم.
0: ما فيه بارض يطلع مقابلة. هو ذاك، أنا هذاك. بالنسبة لي صيد ثمين. تصدق؟
1: تدور حال عمرك.
0: والله ورا تدور. لكن اللي حاب أقوله صراحة أشكر أي شخص آمن يعني موهبتي أول شيء في البداية واستمر معي للحين. عندي أشخاص مستمرين متابعينها، أنا ما أعتبرهم متابعين، أخوان وأخوات يقولوا لي نحن نتابعك من أيام اليوتيوب، أيام اليوتيوب 2020. صراحة هم هذه الوقود للاستمرار. وأشكرك عبد الله.
1: كملين بعض.
0: والله صراحة إنسان جميل. أول شيء أنت مدحتني، خلنا مدحك.
1: ولا ما يحتاج.
0: لكن أنت والله إنسان جميل.
1: الله يسعدك. أنا سعيد جدا، وأنا أفتخر وايد في الشباب العماني الطموح الناجح، الشباب اللي يسعى ما متكل ولا عنده أحلام وجالس في قوقعة. لا، الحلم إذا ما طبق على أرض الواقع يبقى سراب.
0: صحيح.
1: الإيمان بالفكرة إذا ما كان في شعلة داخلية تحركها بتبقى مجرد فكرة داخلية. أنت ما شاء الله عليك، يعني بداية حديثك قلت الشمس وحر لأني قاومت، واليوم وصلت إلى مرحلة لك اسمك في هذا المجال، وإن شاء الله نتمنى لك التوفيق والبركة. مصعب بن محمد، أنا سعيد جدا جدا بوجودك معي.
0: أسعد والله،
1: تشرفنا بهذا اللقاء الجميل.
0: جزاك الله خير.
1: هذه السوالف الخفيفة، وإن شاء الله دائما نراك في مراتب متقدمة ومن نجاح إلى نجاح.
0: آمين يا رب جميعا بإذن الله.
1: مستمعين الأحبة، مواصلين وياكم بعد حديث مصر في فقرة ما قبل الأحد، شوي وراجع لكم.

مستمعينا الأحبة، نصل وإياكم إلى آخر فقرات برنامجنا ما قبل الأحد. أنا حقيقة اليوم مجمل الحلقة استمتعت كثير بكل الفقرات اللي ذكرناها. نتكلم عن مازن، نتكلم عن كابتن رشيد جابر، نتكلم عن عصام الصبحي، نتكلم عن المهندس سعيد، كل هذه الإنجازات، واليوم ختمناها أيضا بالرائع والجميل مصعب بن محمد. هذه التفاصيل يعني دائما تخليك أنه استمر، آمن بطموحك وآمن بالفكرة اللي تحملها. فخلونا ننتقل لفقرة ما قبل الأحد. مستمعين الأحد، مستمعين الأحد ما عليكم حماسي زايد، لكن مستمعين الكرام، بكرة الأحد وعودة الدوام وعودة يعني المسؤوليات والتركيز وشوية مع حرارة الصيف المرتفعة، وهذا راح يخلي البعض منا يعني يشعر نوعا ما بضغط أو ثقل، لكن خبروك كيف لازم تستقبل بكرة أو الأحد. خلونا دائما نستقبل يوم الأحد بفلسفة التكيف والضبط. حرارة الجو الخارجة أو حرارة الجو الخارجية هي خارجة عن إرادتنا، لكن برودة أعصابنا وهدوء نفوسنا هي من مسؤوليتنا. ابتسامتك في وجه زملائك ووجه المراجعين هي تحت سيطرتك تماما. ضبط النفس في زحمة الظهر، تعامل بمرونة مع الضغط، وخلي دايما كشختك الحقيقية هي اللي يتميز الشخص الواعي والناجح، وخلوا من حرارة الصيف دائما هي وقود داخلي للإنجاز وليس سبب لتعكير المزاج. يعني تأملوا إيش صار عندنا هذا الأسبوع، نلتفت يمين وشمال ونشوف إنجازات شبابنا العماني خارج حدود الوطن تملي قلوبنا بفخر وعزيمنا. شفنا مازن بن سيف كيف أشعل الدوري المنغولي في أقصى آسيا، شفنا الكابتن رشيد جابر وعصام الصبحي كيف يحلقون بالذهب في الدوري العراقي، شفنا أكيد وتشرفنا بالحديث مع المهندس سعيد الشنفري كأول عماني وعربي يترأس الاتحاد العالمي لصناعة المعارض بعد قرن كامل من تأسيسه. هذه النجاحات تعطينا رسالة واضحة أن بكرة الأحد وإحنا داخلين دواماتنا، العقل العماني أو الشاب العماني لا تحد الظروف ولا تكسر عزيمة حرارة الصيف ولا بعد المسافات. أينما وضع العماني غرست كفاءته وفرض هيبته وصنع الفارق. لذلك توصيتي وتوصياتي لكم من قلب للقلب، من قلب للقلب، انطلقوا بشغف. بكرة وانت رايح دوامك تذكر انك تمثل هذه الكفاءة العمانية، انجز بذكاء، واجه الأمور ببرودة واستقرار نفسي، وانشر الطاقة الإيجابية في حولك. خلوا بالكم من سلامتكم، واحنا في مشاوير الزحمة انتبهوا لأنفسكم لأولادكم، لا تنسوا شرب كميات من الماء والذكر، وخلونا نعيش أيامنا بعيدا عن القلق. في الختام شكرا من قلب لكل من شاركنا وتفاعل معنا في هذا البث، يعني كنتوا حقيقة تفاعل جميل، الناس المتواصلة عندنا شكرا لكم جميعا. طبعا كنت معاكم عبد الله بن سيف، شاركني هذا البث في الإخراج الزميل بدر البلوشي، ومن خلف المايك دائما أدعو الله أن يحفظكم ويحفظ وطننا الغالي عمان وسلطاننا المفدى وشعب العماني الأبي بالكامل بالرفعة والازدهار. تصبحون على خير واسبوع ناجح على قلوبكم مليان انجازات. كنت معكم عبد الله بن سيف، نلتقيكم السبت القادم على خير وفي أمان الله، ونطلع مباشرة لأذان المغرب، ومع السلامة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.

عيش حياتك. وخليك

0: فيك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.

عيش حياتك. وخليه

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده.

0: آمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة أفهم 97.5 مسقط و 98.5

0: أشوفك قبل ما سافر
1: أكثر من أهلي تمنيت تودعني
0: أسافر وحالتي تصعب

0: خليك شبابي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

97.5 مسقط و 98.5 صرنا.

علشان نهايتك ونهايتي كانت جرائينا وكانت أقوى. أنا مش بعد

حبيبي بتاع زمان من قلبك من حبيبي.

موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

عيش حياتك. وخليه